0: ulev. Rumarech chiko achishom echochishol. Laman ishresh tari uachulevre, eri chak hachari kichakri winak, aretak chiri ishkibir, rein inuwinakri Pablo, hunchikubir, rein inuwinakri Apolo. Laman ishretari hasri uchakri winak, hachinkuri Apolo, e hachinkuri Pablo, ri eare. Eare ach patanel chekumal eare ri ish hirakri kohonik. E chakahunal ko kuk runohel ri hastakuwach cheshuyari ahaushel chkech. Inri shinti konehik. Areri apolo shahanik. Katekuri areri dios shkisanik. Shahekuri. Mankotanimu winakil ri shtikonehik. Mankotanimu winakil ri shahanik. Shaniare konimu winakil ri shkisanik. Chiareri dios. Rihun chiktikonehik, erihun chikhanik, shaihunam, katekut, konohelri, kikik amnari, utoh balil uk ashelu wach kichak. Rumal rech cheri uch chakunila rechri dios. Eri ish, ishruleuri dios. Ish, ri ish rachuchri dios. Rugri utokopri dios, chashiatach chuech, inshin kohori utiki balil. Hunchiri riki yakoupuwi. Katekut. Konohel chikila hachikeri chak utsk kibano. Rumalrech, si mankot hun kkowin che ukohek, hun tiki balilchek, chuachri kohomchek, si areri Jesus Cristo. Katekuri. Wekohun winak, si puwiwe tik balilri, kiyaknek ruk kanpak, ruk sakpak, ruk utslak takapak, ruk che, ruk kayes, ruk kim. Richak kuban ronohel winak, kakalchen nari, kakalchen ri, parik ich rumalchek penari, parik ak, erik ak, kukohri parik ash, riujuk ab ronohelu chak winak. Weshiak richak puwiritik balil, kuch iho, kakanakri, riachak kuk amnahun tokbal uk ashelri. Wekatu bi richak, kasach wachri, katekuri riachak koltakna. Hena kuri hacha hunche kash parik ak. Lamang iwetam tak cheri ish, ishni marachoch ri dios, echeri rushla bal ri dios, kanahinak kang iguk ri ish. We hunwinak kuk istih puwiri nim rachoch ri dios, kukamisak nari are. Rumal rech, cheri nim rachoch ri dios, tioshla hubantahik. Katekuri, we nim rachoch ri dios re, ishna kuri. Musuba anrib hun. Wek ohun winak kuchomak chenim retambal chuwach we wuchulewri, chumoshri sahbachi ak anrib, arech kukhiri retambal. Rumal rech, cheri retambal we wuchulewri, chuk chuwach ri dios, shane kherit ibatalik.
1: Ri dios keusub ri enim tak ketamabal winak, parikisu unik eare.
0: Katekuri.
1: Ri akhawshel, retam ri kichomabal ri enim tak ketamabal winak, Retam che mankota uchokap wekicho mapalri.
0: Rumal kuwa weri. Makot hun winak kukihilah akanrib kumalri winak. Rumal rech che ronohirri hasta kuwach iwechri ish. Ri Pablo, ri Apolo, ri Cephas, ri uwachuleu. Ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih. Ronohel iwechri ish. Katekuriri ish ishechri Cristo. Eri Cristo rech ri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Kas chukkila ba ri winak hacha uch upatanihel ri Cristo. Euch murtom chrech ri kutalik uchastak ri Dios. Katekuri, ri kas ktach kech ri each murtom, ari kas ke riqtachik che man kikik eshta ri gizih. Chwech ri in mang nim tauk ih, che ri ish kiban katok tzih panuwi. Onk kiban katok tzich panuwi nik ach winak chik. Man kiban tane katok tzich panuwi riin. Kasich nakut sheri nuchomanik, man kot kinuchap wii payachnik. Katekut, man rumal tweri sugil kin kanak in. Rikatal tzich panuwi in areri ahawshel. Katekut, miban katok tzich are takchi maha kopon rik ih. Chiweyeh ri upet bal ri ahawshel. Riare, kutzich nari. Richach puwiri kuutalik parikekum. Ekuk utnari ri kichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kikamnari ריקי קחיל צ'ירומל רידיוס. פרנוחיל וחסטקרי, יצ'לשיק, ראין שינקוויפ צ'יווש איש. אין חונקמפל נוח, ראין אריה פולו. ארצ'קי ותמח חוק אוך, ריציך צ'חיו הקוביך. משקש פווי ריצבה תליק. ארצ' ראיש מגנימל תחקינה או, ארצ'ק צ'יקי יאיווש רוקחון, אקי קוללה חונצ'ק. קטקורי, חצ'ין חלחוך קובן צ'וויץ' עד. חסרי כאוו כשמנשתה יאום צ'וויץ'. קטקורי, ושה יאום צ'וויץ'. חסקוצ'ה שדימל כבנו, חצ'ה מנשתה יאום צ'וויץ' ורי. ראיש, איש נוחי נקצ'ק. ראיש, איש פינו מלאך תקווי נקצ'ק. מנקוק תרי אוך, שישושיק איש אחווי נלאב. חינקות, עוץ נקורי ואתה כשהחווי ניק, ארץ שכוחרי אוך. כוחהחווי ניק נקורי איווק. רומן רג' ראין כנשומח ראי שוכו ושיסח רדיוס. ראוך צ'אוך תקון אלאב. שוכי אופה ריק איסבל קוליבל. וחצ'ה ווינך ששבן קטוח ציח פקווי אוך רג' כמיקל. שוכי איק אוך רג' קיים רג' ראווה שולב. אוך רג' קיים קצ' ראי אנחליב ארי ווינך. ראוך קש קצ' אבשק. וכמוש רומלות ארנשק רי קריסטו. קטקות רי איש. איש נמתק את המנלאב צ'רצ' רי קריסטו. ריאוך וכתוקר, ראיש כאוי צ'וקאב. ראיש כאונים לך איכיל, קטקות ריאוך אצלם קוואץ'. צ'יקה מקנרי, ריאוך כוכנומק. צ'קיך קצ'י, וכצ'אנליק. כבנק אש צ'קאץ', ריאוך וכבינל מנקות קצ'וץ'. ריאוך סיב לך כוכקוסיק הרי תקצ'י, כוכצ'קון שוק וכקברי, וכצלש קוואץ', ריאוך כוכתאו צ'וניק. וכבנק אש צ'קאץ' ריאוך כחק אוצ'ו. ויצל חצי חושק כבנק ריאוך כחקובה וכאוש ריווינק. ריאוך וכבי סרצ' ריווה שולב. קטקורי שסקה מקרי אוך וכאוליבל רימי סרצ' ריווה שולב. מנקין ציבח תוורי צ'יווה צ'ארץ' כליק איש. שני הרי כינוח צ'רי איש כיווה תמח ורי איש לא קלח תק ולקוואל. ושכוכיר לחוך מיל איווחתיך צ'צ'רי קריסטו. מנגק איתה איתת שכוחק, רומן רץ צ'רי אין, רומן ריאוץ לחציך, שישים ולקוו עלך רוקרי קריסטו חסוס. ריאין סיבה לך כי אין קומיך ורי צ'יווץ', צ'יבנך הצ'רי אין. רומן קוו ורי, נותקום מובי רי תימותאו צ'יווץ', שלא קלך נוק אוכל, ארי הרי שמנקוק אשת ריאוציך שרצ'רי החושל. כונתי סחרי צ'יווץ', ריחי תקנו פישב פווי ריק אסלמל רוק רי קריסטו חסוס. חצ'רי כין ציחוך אין פרנוחל קוליבל חוויק אווי ריק אומנטיוש. פרי צ'ומניק ריאין מנקינו פנטח פרי איטי נימית. שחי קורי איכון גוינק כיני מריסם קיפ. קטקות ריאין. צ'ימנך תצ'יווה כינו פנטח פרי איטי נימית וחרי קרח רידיוס. אמן קיבנת קטוח ציח פווי ריקי ציח ריווינק שנימל כקיבנו. שני הרי קיבן קטוח ציח רי פווי ריקי צ'וקאב. רומל רצ' שרי רחווי בל רידיוס מנקה כנחת כאן פרי ציח שני הרי כנחק פרי צ'וקאב. חסרי כך צ'יווה שרי איש. להרי צ'רי אין כנופנה פרי איתי נימית רוק חונצ'ה. און רוק חון לא עוקב עלה לך כאוש איכון כילך אושלבל.
2: Primera de Corintios capítulo 5. Shuik tatakh utsihoshik itsel kaslemal chishol ish. Katekuri hun itselalakh aslemal chemankot khiri chikishol riwinakh chemankhunam takkohonik kuk. Shas shishukhal chna chekohun winak chishol chishuban rishokil chrech ri uchuchbul. Katekuri ri ish siblakh inimar samiwib. Emankash kobinakhta ri iwanima. הרצ' כסה שובי צ'ישול, ריחומינך שבנל רצ' ורי. עוץ ברי, ראין, אינה לנך לולוק איווק. מנקות רינו בקיל איווק. קדקות, אינקו צ'ישול רומר ריאוש לבל. אישה חרי, שבנתך חתוך ציח פווי ריחון, ששבנו ורי. עצה אינקו אינחלה איווק. רחושק שפרי ובירי החושל חיסוס, איריקומת באיווי ראיש, פחונמל רוק ריאוש לבל, רוקרי וג'וקאב רכהו של חיסוס. שכחצ'ה בה ובי וחומוי נקרי שרצ'ריק אשתוק. הרצ'קיק איז ציח פווי ריו בקיל. ريشك كل تخري روش لبال باريوك إيخ ريخاو شيل من رومال توا نيم قيخيل چيويج لما يويتام تخشي روك خوبيق وكوشال كسيبوخو واش رنوخيل ريقور چيكيقاو بي ريق أشينق چي وكوشال عريش ري إيش إشكاك قور رومال ريش چيري إيش إش آسيموس رومال ريش چيري قاقاشي بال ري كريستو شتيشي تخيك خيناكود شققاش بيخبا ريني مقيخ منروك تريق أشينق چي وكوشال أونروك خون سوبنيك وكوشال أونروك خوني تسيلك أسلمال شاني چقق أشبيخ روك چاخچوخ إساق لغتسيخ آسيموس عري تقشي شنس إباخو بيو باري نووخ چي ويش چري إيش مشكوخي كوك ري تسيل تقوينق منغاريت شين چومان چكيش ري تسيل تقوينق ريش وي ووچو ليو ري أونري كيكي لغوك إيخ ري بوك أونري سيبلخ ككاخو واش رنوخيل خستق أونري كوكي ووچ كاخو شيل ويتاخري راخوشيك ناكوري كيشيلو بي ريش باوي اواتشو ليو مانخيتاري ريشين سيباك چيويج چي ريش مانكيش كوخي تروك ريخون ويناك چي باريو بيشيك اچلاشيك كتكوري كوباري تسيلك اسلمان چي كورو قوك ايخ ريبوك چي كي اواتش كاخوشيل كوليك چي كوبيخي تسيل تقتير چي كي قبرك اون چي كراخ رنوخيل خستق مشوائيك روك خون ويناك چي خيري خاص كوچيكي من قطوك تسيخ إن بوي ريوينك چه من قط باري كومون لمن غريت ريوينك ريكو باري كومون كي من قطوك تسيخ إش باكيوي ريوينك چه من قط باري كومون أري ريديوس ري كبنونا قطوك تسيخ باكيوي چي كيقاو بيك چي ويساخو بيك باري كومون ريوينك چه أخبانالي تسيل تقكاش Primera de Corintios capítulo 6 Aretak chik o hun chishol, chik o ucho o hruk hun chik. La krak lo kbe, pari qatbal tzik chikiwach ri mange suktak, e la mang aret kbe chikiwach ri etiosh lak takwinak. La mang iwe tam tari ish, che e are ri etiosh lak takwinak, kib no nari qatok tzik puwiri uachulew? Katekuri, we ish ri kish bano qatok tzik puwiri uachulew? La mang ish utztukuri, che upanik ri qatok tzik puwi, ري خوبيق چه من قط اوبتان لمن يويتام تري إش چه اوخري ري كوخبانو ناري قطوخ تسيخ باكيويري إيانخيلي لمن قابان تق قطوخ تسيخ ري بويري خستق ريش ويخونك أسلمال ري كاتيكوري عري تقشي ري إش إش كوبا خوخون تقشوه كش بيش كيوش ري قطل تقشيخ چه ري كومون تيوش كري تسلاح كيوش كم بيخ وري چيوش ريشيك إش بال خمانكوت خون وينق چيشول چنيم رت امبال چك كوونيك كوبان قدبال تيخ چيكيشول ري ايچل اشيك مانخيتاري شاني كيش بي چكي وچ ري قدبال تيخ اك ايش چخينيك خون اچل اشيك روك خون اچل اشيك چك ايوري چكي وچ ري وينق چي مان خونام تق كوخونيك كوك كاتيكوري چي خوني تسل چي وي ايوك چي كو چو خون روك خون چك لامانغاريت اوتسري چه که قرق ناری و قشمال ری من سوک تخ کبانچ قیچ؟ اون خست چه؟ چه ری ایش من کیا تخ ککام او بک ری خستقی ویچ؟ شنه ایش کش بناو ری من سوک تخ ای ایش ری کش کماو بی ری خستق کچ ری دیک اخچیک ایوری چه کچ ایو اچلال کبان وی لمنگی وی تام تخ چه خچین ری من سوک وی نق تخ من که کچ بیخت ری رحوی بل ری دیوس؟ می سوپ با ایویب ایش ريكيكي باني تسيل باري ويناقيل كي باقيل ريك امو لومتق كخوشيل ريك اي تقي شوقيب اجي خاب كي كوخي كوك ريك اوي تسيل كاسلمال كوك ريكي بناو سبلخ كاش ريال قماب ريال اك كاخر نوخيل خستق ريك ابري لاب تق وينق ريكيكي بيه ري تسيل تق تيخ مان كي كيج بيه تري ري رخو بال ري ديوس كاتي كوري واو ري اك اوخو خونوا چي شول چي شكي بانوا كاتيكوت شيش اختخيك شيش تيوش ريس اختخيك شيش سوك باتخيك رومال ريو بيريا خوشيل خيسوس كريستو اي رومال ريو جوش لابال ريقا ديوس رونوخيل خستق واج جادال چيويج كاتيكوت من رونوخيل تخاس واج اوتس چيويج رونوخيل خستق واج جادال چيويج كاتيكوت من كياد بيج ريج خون خاس واج چكو قد تيخ بانوي ريوا چقبام كبيوي إلى قبام كوكولاغ ريوا إري ديوس كوساتش واشري رقبام إرقوا ريب قلال مانشبان تخارج كوباتنيخ ري يتسيلك أسلمال شانشباني كارج كوباتنيخ ري أخوشيل إري أخوشيل ري كوباتنيخ ري بقلال كاتيكوري ري ديوس ششوك أستخيساخ واشري أخوشيل شقوخي كوك أستخيساخ ناقواش أخري روك ريوجوكاب لمان يوتام تري إيش چري يباقيل وطاقتيل ري كريستو إلا جينكام كوبي إنري ريو طاقتيل ري كريستو أريج كوشي كو طاقتيل خوني شوخ كيش نيم جوتين مانخيتاخ قصيخ نكوت چه مانخيتاخ ونغ لمان يوتام تخ چه خاچين كونيم ريب روك خوني شوخ چه كيش نيم جوتين شخون چه كيباقيل ري روك رياري رومال ريج چه بيم ريكيب كيوشيك شخون چه باقيلال شك أغيري ري خونام كروك آخريب روك ريا خوشيل شخونو شلبشيل ري روك رياري جيشاني ماك چواج ري ماكاخ روك أچي شوك رونو خيل ماك چي كوبان خون وينق منك كانخت كان باري و باقيل كاتي قد ري خون چي كماكون روك أچي شوك چي روك ري و باقيل وي كماكون وي اونلا مان ايوه تامتاخ چي ري باقيل خونيم لخر چوچ ري و شلبشيل چي كوي ووك إش ايواوه ري أري ري ديوس ويا أم تشيويج إري باقيل قسمان إيويج تاري إيش خينا كود ري إيش أسلخ إلوقيك شبانيك نيم باتشي ويلاوي ري ديوس باري باقيل Primera de Corintios capítulo 7 بويري غستق تشيش تسيباهو لوق شويج أتسوي ريا تشي من قطر شوقيل كاتي كود شويج ري تسيلك أسلمال أتسوي ريا تشي كوري شوقيل إري شوق كورا شخيل ريا شخيلال قاس شوك أسل مخبا روك ري شوقيل ري تقل شريخ كوبنو إشقو خيخيري شبنا ري شوقيلال روك ري را شخيل ري شوقيلال من قطو قوينين بوي ري وباقيل أري ري را شخيل كو قوينين بوي شقو خي ريا شخيلال من قطو قوينين بوي ري وباقيل أري ري شوقيل كو قوينين بوي من باقشيخي ويب ري خونج ريش ري خونجك وكي واخري كي بنا هنا مجو مشيك چي بنا چي جو ما خونباق إيخ من كي وك أخطي ويب أريج كو يأو كي شوك باج أويم روك ري ديوس كاتي كوري همول چيك هنان چي وك أخي ويب أريج شيك أشتوك من كو باتنيخ تريب بيوي إيش رومال چي من كي قيد وك إلي كي ويب اكي شو كوخ باك أش واوي خستق كيم بيخ چي ويشري كومونغو جو مشيك كي بنا من هون تقنيك تخ سيبلخ كين واخ ويتا كنو خيل ريا چيقاب إخري إن خاچاري إن كاتي كوت كنو خيل ري وينق كيك أموم چي باري ديوسو لق ري خون تقوب يا أوم چي كيش نيك أخ وينق خلخوخ ري كي بانتخيك نيك أخ وينق چيك خون وي چيك ري كيك أسلمال كين بيخ چي كيش ري من اي كل كوخ تخ اي چي كيش ري مال كنيب چو چو إيب سياري اوت چي كيش كي كنخيك إن خاچاري إن كاتيكوت ومن كيقيو كيقيري ويب چيش كولو نوك أري اوتسري كولي خون چوات چي كوبو روخريب چكيش ري كولانيك كيم بيخ وري من انتخ كيم بينيك شاني أري ري أخو شيل ري شو قلال مويا كان ري راج خيل كاتيكوت ويكويا كان ري أري ملوك أخ خون چيك انشو سيدي ساخريب روك ري راج خيل ايشي ري أچا خيلال مويا كان ري ري شو قيل چكيش ري نيك أخ چيك إنري كيم مين چكيش من غريت ري أخو شيل ويك أخونا چرا شيك چري ري شقيل من قط ري قاك أخوني كروك إكراخ كغانا خروك مو باقشي هو بي ري أري ويك أخوني شق چري راج خيل من قط ري قاك أخوني كروك إكراخ كغانا خروك مو باقشي هو بي ري أري رومال ريج ري أچا خيلال چه من قط قاك أخوني كروك تيوش ري سام چك رومال ري ري شقيل كاتي كوري ري شقيلال ري مانكوت قاكوخوني كروك تيوش ري سامچيك رومال ري راجخيل چيكو قاكوخوني كروك ويتامات خيري ري اي والكوال مان اتيوش تري كاتيكوت ري كاميك ري ري اي اري اتيوش اختاقويناق ويري خون چي مانكوت قاكوخوني كروك اري كخاوانيك چيكي كيخاج كيب چيكي خيشابا كيب اي ويري كنبا اري ري اچي اچالاشيك اون اري ري شوك اچالاشيك من قد چه ايونوك ري ديوز ششو سيك إخر إيش عريج كيش كسلي مانيك باري خمريل ري أت أتي شو قلال خاصة ويتام ويأت ناري at kolouri awachahil, eriat, at achahilal, hasawetam weat nari, at kolouri awishokil, konohel bari winak, chikanahok, parikik aslemal cheo yaom riahaushel chikich, chikanahok, herihachari kipantahik, arechishesik ishumar riahaushel, arewari takanik, kinchik kanok, parunohel takrikomontiosh. Lak ohunche shisikishik, aritakchi katomchiri utsumal uwi riukowil, mukamulihba ukatik uwi riukowil. Lak ohun shisikishik aritak maha kikatik uwi riukowil, mukatba uwi riukowil. Mangaritari katom uwi ukowilal, onri makatomtak rikonimlak upatan, rikoputan nare ri ukolik, eriubanik riupishap ri Dios. Ronohel winak, Chikanohok parik aslemal hawihe shraktahwi rumal reutsihri Dios. Laat hunach chakunel, patanihel chrech hunahau, aretakchi shopon ritzih awuk. Matok chuchau mashek kwere. Kneba katkowinik, katotahisa hawib. Si balah, chat chakunok, hehas at hun achchakunel at patahinel, chrech hunahau. Rumal rech, shirihun achchakunel, achpatanihel, chrech hunahau. Aritakchi shopon riutsih riahaushel ruk, riarere, totahisam rumal riahaushel. Erihunche mankot bukab, hunahau aritakchi shopon riutsih ruk, riare, rachchak ahpatanihel, chrechri Kristo. Riish, utsilok ik banom, mishokik ishkachchak, ishkipatanihel winak. Achalashik, chikanak konohel winak, chuachri Dios, parik aslemal hawihe, shirikatahwi rumal riutsih. Pakiwiri ekapohib ekoholab, riing mangkota hun utsih riahaushel kimbih. Shui kimbih hun nutsih inhachahun winak. Che rumari loko kebal uk osh riahaushel, inkubal kosh chikiwachri winak. Riing kinchomah, chiwaweri, uts rumal rik as chuwachulew. Uts chechri winak chikkanahiri. Riat, wek oa wishokil. Mapakchi hubiriare, eko riat, wimank oa wishokil. Matsukuhba awishokil. Katekut, wikatkulik, riat, mangkat makuntak. Wikukuli riali, mangkamakuntak. Katekut, konoheri riwinakri, kikiraknari rikash parikibakil. Erinkwah, chewet matkirakweri. Kimbih baweri chiwech ishacharshik. Shakubiwa, kokowri hastak. Wewchanimri, rihunche korishokil, chikasleman ba. Hacha mang otah. Rinikah chekyokik, chikibna ba che manki oktah. Rinikah cheke kikotek, chikibna ba che manke kikotah. Rinikah chekiro omik, chikibna ba che mankotk okuk. Rinikah chekhelik, ukohikwe uk inomalwe wushulew kikibno. Chikibna ba che manhelik ta ukohik kikibno. Rumal rech, chewe uwachpalwe wushulew re, tahen gikisek. Ri inkingwah, Weta mat kishmayow ish. Riachiche mankulantak. Arech kmayowok. Puwiri hastak rech riahaushel. Chmayowok. Hasri kubano. Arech kakachuwach riahaushel. Riachiche kulanik. Arech mayowok. Chrech ri hastak rech riwachulew. Arechumaya. Ri hastak chik kakachuwach ririjokil. Shahekuri. Uchkapim rib. Riuk aslemal. Rishokche mankot rachahil. Shukuhe. Riali are chumaya ri hastak rech ri ahaushel. Are chutsukuk, chetio shubantahik riare, pariubakil, e parurush labal. Rihunche kulanik, are chumaya ri hastak rech we wuchulew. Ri hastak chik kah chuach ri rachil. Ri inkimbih weri chiwech, rumalche utsilwan chiwech. Manshat hunk am kinkoch chiwech. Shanare kingwah, kishink amubi parik aslemal. E pari utlah uchapik shimong ip ruk riahaushel. Wek ohung winak chepa uchuk apriuk aslemal kuchumah. Chek kowinik mang ustah ritahin kubuno ruk ri uchab ali. Rumal chek opari uk oholil. Chupanabari rahaushik kubanik. Mang kumakuntari cheuk ulun ba. Katekut wek ohun chibaran mima krahuk amamukab ruk chukab. Eriare mang ohom te uk ush. Echiruk riukowinem krah chenim krilwi riuchabali riare shokuhe utskubanri. Henakut rihunche kukuliruk riuchabali, utsri kubano, erihunche man kukulita ruk, siblah utshina rikubano, ri shokilal shimatalik kanahinak ruk ri rachahil, paranoher riuk aslemal riare, katekut, wek kamar ri rachahil, riare kikertahek, kuyao kukuliruk rihunche krah riare, katekut, shui pariubiria haushel. Atekuri, riare, nimlachik o temari, kukohik, wekkanak kanokheri, hachari kinchomach in. Riin kinchomach, sheshukuhek o wuk in, rirush labalri Dios.
3: Primera de Corintios, capítulo 8.
2: Puiritiachek chich kech rimolom tak Dios, konoheri uch ketamchek, rumarechek o, kano och. Katekut, rinohinik kuyanimal. Riloko kebal kush kuyek wachah. Wehun winak kuchomach chik o chi retamapal. Chihun hasuach. Maha kretamahri hachari rahaushik kretamah. Katekuri. Wek ohun winak kuloko eh wach ridios. Ridios shas retamchi uwach weareri. Puiri utihik ritir chik chish chiketri emolom tak dios. Riu ketam. Chihun molom dios mankot upatan chuachule. Emankot chir hun Dios, shuiriare hun chi Dios kolik. Kneba kio kisashek, e Dios chikah, e chuachule, mankasichtari e Dios. Shahekuri ek osiblaje dioses, e siblaje ki ahaushelek olek. Chakawachri uch, kosha hun chi Dios, areritat shel, e chiruk riare, kpewi ronohel hastak. Eruk riare, tahen kukbewi, ek osha hun chi ahaushel, Jesus Cristo. Rumal riare, kamantah ronohel rihastak ko chokihsak. Shokohe rumal uch ko uch. Eri uch kohbin pari uk aslemal riare. Kategori, mankonohel te winakwa ko kino och, shrechweri. Ekonik ah, winakwa, rumal rech che patakrik ih kanok, shepech kiwach ri molom tak dios. Kamaninak chikech kikitih ritih chish kiwach. Shakoheri tsilo binak rikushlabal eare. Makot hunwa, huhuketsach chunakahri Dios. Weman kakatih uhweri, manchat rumal rinitz, kabantahik. Katekuri, we kakatih uhweri, man rumal tawri, nim kabantahik. Kas utsrilik chibana, china ba iwip, chukohik, ri bantahik, che ish tsokopitalik. Arech man hunk ambata chikich, rietokar winak, eketsak rumal weri. Rumal rech, riat, chikoriano och. Katril hunwinak at tuyul chori mesha pari rachoch ri emolom tak dios. Rumal che mankot uchukab ri rush labal riare. Laman kulchomach tkuri chiyatal chech kutih ritih chesh chitak chkech ri emolom tak dios. Shahekuri riano oh kukamisahri ri winak che mankot uchukab. Riachalashik chesh tobisash huwach erumalare shkam ri Kristo. Iaretak chikish makun hewa chikiwuch ri ei wachlal, aretak chikisoko rikushlabal che mankot kichukab, ri ish kishmakunik chuwuch kikulelah ri Kristo. Shahekuri, wisharumal hun hasuwach, ktsak ri wachlal, mankot chihumulri kintih ritih, arech mankinyat bey, cheketsak ri wachlal.
3: Primera de Corintios, capítulo 9.
2: Lamang itzokopitalik tariin, lamang injunta konel tariin, lamang wilom tariin ri Jesus kahaushel, lamang ishtag ishnuchak pari ahaushel, wechikiwach enik achchik riin mang inta konel tag, chiwach ish riin injunta konel, rumal rech sheri ish, pari ahaushel itikom rihetak nuchak. Eare kuwa ritobal wech chikiwach rikikiban katok tzik ponuwi. Lamang yatal tchkech uch chikuhwaik ekuch kumunik. Lamang yatal tchkech uch chikuhunach kohunel kishokil heri hachari enik ach etakonel apchik. Egeri hachari erachlal riachaushel e hachari sefas. Onshak shui tchkech ri uch ri in eri bernabe. Man yatal tchkech cheman kuchakuntach. Hachin hunk bebach uch katekuri kutok behrib shasruk upakare. Hachin kitiko hun tikbal uba, katekori man kutih te wech. Hachin kuyukun chikech hupok awah, katekori man kutih te riu al, kitu ri hupok awah. la shakutsi huina kwere, onri pishap, la mankubihtak shokuhe were, henakut, pariu pishapri Moises tzibatalik.
1: Mako huchimal utsam riwakash, chekuban yokohtriko.
2: La kchuman ri Dios chrech riwakash, la mampakawit ri uh kchawek, henakut, were tzibatalik rumal kach uh. Rihun, chikuchol riuleo, rakawchik chikuban richoloh ruk eyebal. Katekori rihun chikupachleh ritriko, kupachleh ruk eyebal, chikore ri riare kurakubik. Riuh, weshkuban riawesh iwuk ish, ruk rihastak cherech riushlabal, lanim kori chiwach che kamol chishol, rihastak rech ri uwacholeo, weik onik achik, chikye om piwi ish, wepishapri. La mangaret unim riqech uch chuwach riqechare. Katekuri, riuch, manshkakocht chikiwach riwinak, wehun pishabri. Shane ronohil, hasuwach kakakuyu. Arech riuch, mankot hun kash, kakapan chrech riutzlakutsih rikristu. La mangiwetamtak, cherie each chikib, chrech rinim rachoch ri Dios, chikori kipwak, chrech rinim rachoch ri Dios. La mangiwetamtak, Chari kechakun, chori tabal, ekepri chari khastakruk ri tabal. Shahekuri, riahaushel, takarinak chikech ri kikiya ubishik ri utslaktsir. Ruk ri utslaktsir ri kiwawi ri eare. Katekuri, ri in, manukohom tawe ubishapri, chikiwach ri winak. Emanginzibak tawari, arechheri kibanchwech ri in. Are nimwa ri kamikal chuachwa weri. Makot hun winak ri. Kamisan ri nuk ihil in. Rumal rech, chechwech ri in chi rakaw shikwi, chekinyaw bishik ri utzlak tzig. Manshat rumal nuk ihil. Khenakut, itzel wachwech ri in, we mankinyaw bishik ri utzlak tzig. We shakkiman wechak ri, shakpawech wi ri in, kuyana kuri chekincha ri utuk bali. We tamatke ri, hunchak na kuri cheshaya omchwech. Has kuri ri utuk bali uk asher, Arewari ri utok balin, kinyaw bishik ri utzlak tzig. Katekuri, mankot puak kink mo, mankinkoht chikiwach ri winak ri bishab, chewya om kinkoho rumal ri utzlak tzig. Khenakut, ri in tsokopitalik, chikiwach ni malak konohel. Katekuri, in pataninel kach konohel winak, arechke inchek ek itak winak. Shiman wip ina judio kuk ria judio, arechke inchek ria judio. Kukri winak, che rech ri bishap, ri in rech ri bishap. Kneba ri in, mang in rech ri bishap. Arech ri in, ke inchak ri winak, che rech ri bishap. Shiman wip, in hun winak, che mankot ri bishap guk. Ri in, che ko hun bishap guk. Che rech ri Dios rumal rech, che ri bishap, ko guk, rech ri Kristo. Arech ri in, ke inchak ri winak, che mankot ri bishap guk. Ri in mankot nujukab. Kintu kerisah wip kuk rietu ker winak. Arech riin, kenchak rietu ker winak. Riin, shimban wip, he ehas konohel winak arech. Kneba ruk kash, keinkol enikah winak. Katekuri, runuher weri. Riin gimbano, rumal ri utzlak tzig. Arecha riin, kori chakap wech. Lamang iwe tamtak, chi aretak chi, keshikinik pariet zambal. Konohel anakil keshikinik. Katekuri, shahun kirikowik, shahun kikomowik, rik chakik. Aninakil chishak inba, arech ish kishakanik. Ri eahit anilab, parik etzambal, enimak winak kikik ilkib, cheronohel hastak. Katekuri, ri eare, sharumal chikkah, kikichak hunuket, kiholom chikkayik. Katekuri, ri uh rumal hunche mankakaitah. Shahekuri, Riin aninakil kinshikinik. Riin mankimbet ri. Wetamat wetam hawi kimbewi. Katekuri. Manshakt kinshikinik shakheri. Shane kimank esh shrech wenu bakil. Ekinkoch bachak. Rumal che riin. Shinyaw bishikri uslaktsik. Chikech rienik achchik. Egwene mang utstak kine elok.
3: Primera de Corintios capítulo 10. Achalashik. Rein mankin wahtak, cheri ish, mati wetam, cheri ekanan, katat, konohel shek kohe chusheri suts, konohel shek ash paripolo. Kono gel shban ki qasna pari sutz e pari polo rumal ri Moises. Kono gel hunam shikitihri ushlab shelwa. E kono gel shiki kumukhri ushlab shelukya. Rumal rech cheshe kumunik chi pari hun ushlab shel abakh cheshe rachilakh. Katekut ri hun abakhri areri Kristo. Katekuri wewinak man kono gel tak e utz chuachri Dios. Rumal kuwa riki bakil epopoh kanak parit sinali kuleu. Shbantak weri rech hun kambal noh chkechri uch. Arech man kakht ri itzel hacha rishkak ri e are. Mishk ikhlanik chkech emolom tak Dios hacha kikiban e hun chkech e are. Tzibatalik kut pakiwi.
1: Ribinak shetu ye chrech ri waim e chrech ri kumunem. Katekuri kiwalakik chrech ri atzanem.
3: Shokuhe maqaban ritselk asle malruk achi shok khachash kiban nikax chikishol eare kategori e 23000 shekamik chipahun qir maqata qchih ria khawshel chrich makax khiri khas shikiban e khun chikishol ri eare kategori shekam komal taqrikumat mishwish watek khachash kiban e khun chikishol ri eare kategori shekamisa shubek rumal ri kamisanel Kwaweri shpech kih khacha khun kambal noh ets ibatalik kanak arech riuk kqetamah chenaqakh qowi cheriuk isbali riwachuleu shakhekuri rihun chekou qikhil rumal rech chekuchomah chichitak alwiri are chushibih barib shrech wektsaqik manim tari ikamkhanik parimakah shban chiwech chuwach ritaqal chrih khun winak Mankuk eshtu tzihri Dios. Riare, mankuyat beri, arechri ish kishkamkhesh, parimakak chenim china chuachri ichuqab. Sharuk rik eshri, kuyanari, chiwech, rihastak uwach, arechri ish kishpeulok, chiruk ri are, eruk ri ichuqab. Arech kishkowin chewuk iik, rik amkhanik. Rumalk uweri, ishlok lak takwinak. Chishani mahok, chuachri emolom takahawshel. Kimbi khweri chiwech ishwinak nimi wetambal ri ish chibnaq toqtsih buwi we khastaq chekimbi chiwech ri pakhbala maha chekqate uchih ri ukh lamang nimalah uk anik ibtakh ruk ri uk ikel ri kristo ri kashlangwa chekqapir ukh la nimlah uk anik ibtakh ruk ri upaqil ri kristo rumal rech chekosha khun kashlangwa khonokhel sha ukh khun baqilal rumal rech Che konohel qoqech chrech we khunchi kashlangware qas chiwilampe ri Israel chrech we uachuleuri ri eare che kikitikh ke chruk ri tabal toqob lamankot ri nimalakh ukanik ib ruk ri tabal hasku kubihweri la cheritir che kichish ke ri emolom taqdios arenim chqwach on eare enim chqwach ri emolom taqdios waweri chikechrik ashtok chishwi manchet ridios chishwi erin manking waqtar cheri ish nimra hukanik kiban kuk rihetak ashtok mankuyata kishqumun paripakhbal amaha rechri haushel e paripakhbal amaha kechri ek ashtok ish mankuyata che ishko chori umeshari haushel e chori kimesha riek ashtok onla sharek qah ug cheri haushel qaq pari achishom lare puch nim qachuqab chuwach riare runuhel khasta quwach ya talik kbanik kategori man runuhel tax uts chikbanik runuhel khasta quwach ya talik kbanik kategori man runuhel tax kuya quwach ri komontios mutku khun winaq shuwiri utsilal chechri are shane are chitkush bari utsilal chkechri nik achchik chitihar runuhel khasta chigik ayish parik ayibal shaqba miqiliwi rumal taqri chomanik rumal rech chiri wachulew eronohel rigastaq chik ochuwach rech ya khawshel wi khungwinaq chimankotu kohonik kishusik ihpawaim kategori riish kiwakh kishberuk chidi khabar ronohel rigya chiwech miqiliwi chiri wa rumal ri chomanik paiwechwi kategori wi khungwinaq kubih chiwech Weri shkamisashik rech tabal toqob. Mitikba wewari. Rumal rech, rihun winak cheshuyau bishik weri chiwech, e rumal ri chomanik ish paiwech wi. Aretak chi kimbih weri, mangaret kimbih ri chomanik ish paiwech wi. Shane are kimbih ri uchomanik rihunchik parech wi. Lakin shimitahek puch, ri in chin tsokopitalek rumal ri uchomanik. Parech wi hun winak chik, weri in kintih hun hasuwach. Kategori kimaltioshih. Haskuche, kbank es chwech, rumal ri hasuwach shintiho che shimaltioshih. Ri ish, wekishwaik, onkish kumunik. Onshak hun hasuwach chik kibano, ronohel chibana rechuk ehil ri dios. Mi ban ba, kesh chikechri ea judío, chikechri ea griego, chikechri ehu komon ri dios. Hachari in, chikin kochnu chukab arech in uts chikiwuch konohel ri winak. Mangaret kin tsukuch ri utsilal chwech in. Shane are kin tsukuch ri utsilal kech esibalach winak arech ke koltahe krie are.
4: Primera de Corintios capítulo 11.
3: Chibnaba, hachaki manri in, chikimbono hachari Cristo. Nim kishinwilwi, rumal rech, chichiba ronohel hasuwach ri ish kininatisah. Katekuri, ik olomri pishab heri hasuyaik shinya inchiwech. Shahekuri, rin kuah kiwetamah ishweri. Riuholomulok riachi areri Cristo. Eriuholomulok rishok areriachi. Eriuholomulok ri Cristo areri Dios. Ronohelachi, chikich auruk ri Dios. Onchikuk ashehutzih ri Dios. Enimu wik olek, tahin keretzelah uwach riuholom. Ronoheli shok chikich auruk ri Dios. Onchikuk ashehutzih ri Dios. Katekuri, manchukatal triuholom. Tahin keretzelah riuholom. Kuhunama tahik, cheriare, toluholom. Mankotuwi. Wehuni shok mankuch okto uholom. Chichusokahubi riuwi. Katekuri, wek ishbal chrech, unishok che tolu holom, chuchuku bari uholom. Riachi, mangrahaw shiktah, kuchok ri uholom. Rumal rech che riare, are uwechbal e ukihil ri Dios. Eri ishok ukihil riachi. Riachi mangruk tari ishok, elenakwi, shane are elenak ri uishok ruk riachi. Mangshik isash tariachi, rumal tokob isabal uwach chech ri ishok. Shane shkisash riishok rumal tokibisbal uwach chech riachi. Rumal kuwaweri, rakawshik che riishok kuchuk riuholom, kutbal kech ri e angeli, shak uheri, pariahawshel, riishok chik owi ruk riachi, e riachi shas rukwi riishok. Rumal nak ut che riishok, shesachik ulok ruk riachi. Shok uhe riachi, ruk riishok kalashwi. Katekuri, Ronohel petina kulok chi ruk wiri Dios. Chibanaba, katok tzik chi pa iwech wiri ish. La utk uri, cheri shok chau ruk ri Dios, mang chuktal tu hulom. La mang kukut ri uwech ulew, chakawach, chik ishbal chrech ri achi wek onim uwi. Katek uri, wari are uk ikhil ri shok aritak chi konim uwi. Shani khik uwa, ri uwi shi atak chrech ri shok, Arit chukubal uholom. Katekuri, wek ohun winak krah kutsalihisah uwach wetzihri. Chiwetamah ba, chiweri, manchetwa kapishab. Shokuhe, manchetwa riupishab rigomontios rech ri Dios. Katekuri, aritak chikinya uepishabri, mangnimtah ki shingwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuya tutsil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik. Shari takchi, kimulihiwip, kochok chishol. Katekuri, riin kinkohoweri. Rahawashik richok chishol. Arechke alhanin kachin ri e utstakwinak chishol. Are takchi, kimulihiwip, mankitiktak riwaim, rech riahawshel. Rumal rech, si are takchi riish, ishkocho rimesha. Iwunohel arena bek kitik iwa, chihuhunal. Katekuri, kowinak knumik, are takchi, hunchek kabarik. La mangot iwochoch ish arech kishkwaik e kishkumun chila. Ong la kiwetzalah ri ish uwach ri ukomontiosh ri Dios e kiwach kiwesak kik ishbal ri winak che mangot kichastak. Hask ukimbih na chiwech la shanim kishin wilwi? Puwiweri, mangnim tak kishin wilwi. Rumal rech, cheriin, shasrukwi riahaushel shinkamwi, rihastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahaushel Jesus, parihun jakab, cheshachik riare, shukam kok, rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimaltioshinik, shupiro eshubih.
5: Arewa rinubakil iwechri ish, chibanaba weri natisabal wechri in.
3: Katekuri, aritakchi shibantah riwaim, Shukamukok rihun pahbal amaha, kategori shubih.
5: We pahbal amahari arewarikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul aretakchi kitihna ish, chibanaba natisabal wechriin.
3: Ronohel mul aretakchi riish kitihna we kashlangwari, ekishkumuna pa we pahbal amahari, reishtakin kiyao bishikri ukamikal riahaushel, chushekanak kaskitena. Periare kategori rihunche mangustah ikutihri kashlangwa onkukumuh paripakbala maha rechli ahawshel kibana katok tihri ipuwi rumariu bakil erugik el ahawshel ronohel winak chunik okbarib kategori chudihaba wikashlangware ichukumunba pawe pakbala mahari roman rech chihachin rikuwaik ikukumunik chrechi bakil ri Kristo Eman kupachih tarih, shasare kutiho, ekukumuh riq atok tzih chrih riare. Rumal kuwa weri, ek osibalak, eyawabib, esibalak echokmay chishol, katekuri ek iri kekamik. Wet kqil uch riq atyukab, mankabant katok tzih wa pakawi. Katekut, rumal riq atok tzih kuban pakawi, riachawshel kukakhisah kawach, arech mankabant katok tzih riwachulay pakawi riuch. Shak uheri ishwachalal, aritakchi kimulih iwip, chushekan riwa, chiwiyek ba iwip. Wek ohun winak knumik, chuok ba chorachoch. Arechri ishman kimulih tiwip, rechun katok tzih biwi. Katekori, rinikahastak uwachchek, katek kingwilnari, aritakchi kinopaniguk.
4: Primera de Corintios, capítulo 12. Puitak riutok opriushlabishel, Ishwachalal, manguachtak kishinwilo che ishkopari eku. Aretakchi maha kishkohon riish, iwetam cheri ish, siblak shishbe chikiwachri echos tak dios che mankech autak. Rumal kuwa were, kimbich chiwech. Mankot hun, winak che kichaw ruk rishush labal ri dios. Kuya o kubich, kamisashok ri Jesus, katekori, mankot hun winak kukunik kubich, ahaushel ri Jesus. We mankot ri are, Ruk ritiosh lahush labshel. Kog itak uwach riutok opriush labshel. Katekut, shas shahun chiush labshel. Kiki wach riach chikip, parikomontios. Katekut shahun chi ahaushel. Kitak richak. Katekut shahun chi dios, chikachakun parrohel winak. Parrohel winak kukut wirip, riush labshel. Rech utsil chech rikomong utsil. Riush labshel, kuyach rech hung winak. Ritzih rech nohbal. Chrech hun winakchik, kuya hun tzih rech etamabal, parisha hun ushlabshel. Chrech hun winakchik, kuya rikohonik, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun winakchik, kuya ritoop, arechk kunan riare, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun chik, kuya rijukab, arechkuban riare, huhuntak majbal. Chrech hun chik, kuya ritoop, arechkuban kashalu tzih ridios. Chrech hunchik, kuyari kowinem ubanik katok tzih puwi riushlabal. Chrech hunchik, kuyakubih ki uwech tak tzih. Chrech hunchik, kuyari tokop, arechriare, kuchubo riubishkal we tak tzihri. Katekut, ronohel gweri, are riushlabishel kabanowik. Kuyatak riu tokop chikech konohel gwinak hachaw yaik krahriare. Hachari bakilal, shahunam. Shahun, katekut, Oki, Utsakatil, Hinakot Ronohel Utsakatil Bakilal. Ronohel Utsakatil Hun Bakilal Kubano, Hachaweri, Shokuhe, Hewari Kristo. Hinakot Riuch, Shapahun Ushlabshel, Shakam Widi Kasna. Arech Shahun Bakilal, Kakawuko. Riuch Judios, Onriuch Griegos. Riuch Achchakip, Onriuch Ahawip. Echinimla Konohel, Kakamom. Ukumuninak pahunchi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil, shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih riakanah, rumal rech cheriin, manging aptah, riin, manging bakilahltah. Ruk kuwa wetsihri, riare, chikawiri, paribakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinah, rumal rech cheriin, manging wokajahtah, riin, manging kot paribakilal. Shokuhe, Rukwet sihri, riare, chikawiri, paribakilal. Wetashak, bakwach ronoheri bakilal, hawiri utanabalil rishikinah. Wetashak shikinah ronoheri bakilal, hawikut, kakanah kangwi risiknik. Katekut, ri Dios, shukohtak riutsakatil, paronoheri bakilal hachari shrak riare. Wetaronohel shakhun uwachutsakatil, hawikuri, kawiri bakilal. Shahekuri, Oki utsakatil, katekut, shahunchi bakilal. Ribakwach, mankuyatak kubich rech riakapach, mangatrahaushekt chuech in. Shokuheri holomach, mankuyatak kubich rech ritak akanach, mangishrahaushekt chuech riin. Katekuri, ritakutsakatil ribakilal, chirilik che mankot uchukap, shasrahaushek wichkech. Katekuri, riutsakatil ribakilal, che ketselah uach riuch. Arini qayanim la huqihil. Katekuri, ri utsakatil, ri qabakil, chinim la huqq ishrech, arini khilik taq uchukik kikabano. Rumal chirini malak taq utsakatil, ri qabakil, mankot khilik taq khasuwach rakawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh ri bakilal, arichari kuyanim uqihil, ri khetak utsakatil, chin mankot uqihil. Arich mankot khachow ib, Paribakilal, shani aray rihetak tzakatil, kikikut khun utsalak ukaan ib, rihun ruk rihunjik. Lak ash ko khun utsakatilal ribakil, ronukhir ri utsakatilal kash ek oruk. Lak o uqihil khun utsakatilal ribakil, ronukhir ri utsakatilal kikikot ruk. Khenak ori ri ish, ishubakil ri Kristo, eigunukhir ish, ish khun utsakatil. Katekuri, ri sheukohori Dios parikomontiosh, arena be ek ori etakonelab, paukab ek ori asharutsihri Dios, paurosh ek ori achtihab. Katekuri, arek bechi ukok, rihetak mayipal, rihetak tokobrech kunanik, ritobnik, rikatbaltsih, rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch, ishtakonelab, laiguno helpuch, ishkasharutsihri Dios. Laiguno helpuch ishaktihab, laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal, laiguno helpuch kori tokob rech kunanikiwuk, laiguno hel kishchaupatak richabal, laiguno hel kishkowun cheri uchobik wechabalri, aresiblach chiwahrinimak utsalaktak tokob. Ktekuri, riin kinkutna chiwach humbe, chiarenim chiwach runohelbe. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna paronohel wach chabal kechri winak ikechri angelip we mankotri loqoqebal kushuk riin shaqin hun qanchichri chektaninik ongin hun kampanare chekishohinik punetane korito qopuk reshi qashebal utsihri Dios ewetam ronohel takri kutalik takhastak eronohel takri etambal kneba Kori tzakatalak kohonik wuk, chikkowin chiwuk amikubik rihetak huyub, katekut riin, wimankot ri lokok ebal kush wuk, riin mankot hun wushikri. Kneba, kinyarunohel rihastak wich, chikechri emolonel, ekin hachwenu bakil pari uhulu wukak, weri in mankot lokok ebal kush wuk, weri mankot hun utsil kubanachwich. Ri lokok ebal kush, ko chuchuhal, Rilogok ebal kushk patanahik. Mankurayek te wach rihastak rech rihunchik. Rilogok ebal kush mankunimarsak te wirib. Mangimaltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutsiltak rechare kutsukuk. Mankikanartak. Mankuchatari etzelal. Mankikikot chuwach rimansukatak. Arek kikot chuwach risakalaktsik. Ronohel mak kusacho. Kohonch rech ronohel. Ronohel kriyeh. Ronohel kukuyu.
2: rilogo qebal kush mankotu kisik. Ekuri qashibal utsihri Dios kasach nawach. Ekuri jetak chabal kememerek nare. Ekuri etambal kasach nawachri. Rumal rech chishahubiq riqetambal. Shukuhe shahubiq.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Tecut,